الموضوع سحب القارورة اليوم يرتل في خشوع وسحب المشروع شي قايد فلسة مش يكيت مشى وقت الحامل لعبة اول حامل كلمات البارح ما هو شي غدوة من نفس 24 هور جهد روحك اسطن بتحلك ولا هتا وتتطور حب روحك ما تكون اناني خاطر كي تزلي متعور بعد الخدمة بوز زي جونتا ومع راسك بلور

موضوع سحب القارورة اليوم يرتل في خشوع وسحب المشروع شي قايد فلسة مش كيت تمشي وقت الحامل لعبة اول حامل كلمات البارح ما هو شي غدوة من نفس الاربع وعشرين عور جهد روحك اسطن بتحلك ولا هتاو تتطور حب روحك ما تكون اناني خاطر كي تزلي متعور بعد الخدمة بوز زي جونتا وما راسك بالور عاتيني

نسيونا من العين ولا ما حاش تبكي سين خليونا كيف نتقابلو نقولو لبعضنا السلام اعطيني المولى خليني ننظم افكاري بس بين السطور ركز باش تفهم لمعاني نسأل في روحي